إنا لله وإنا إليه راجعون. استغفروا واستقيموا واعتدلوا وسووا صفوفكم فإن تمام الصلاة رحمكم الله. Lurus dan dirapatkan saf. Oh, sudah.

الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.